0: رديفتك أكوان كيوت أنا جت سر ما كأكوان خطو
1: لا دلقي إجا
0: خطو دادي
1: دادي
0: دادي
1: هلو ولا فاز رجع كلا عاب
0: أقول تانا جينا جه سجينا
1: أنا أجا أقول سجين دادي
0: إيه دادي
1: كندا دلقي إجا كمان كم على سوقو مثلي تو أسير ما أسير نسأك رجع جه في جي ساتاري ساتاري كيلو ساتاري رجع
0: إيه دادي
1: Kabila yangu kile maringa mpa haholo kwa sonta sisi kile nje jira kuta bute maana sibu jinsa wana la basanga na haji rija leta kuko mtu la fuso sela saragi ati sala maya sisi faku well sonta sisi na kadi tere kote ba mama ni baka mama la muna hara sana kadi tere kake kani tibo kule wuko kwa ngeli habasa ukweli kwa

ريمي لفة لنا تطير غشين وتطير سنتا زي ما شو ما بيجي في رامي سميري رفل لزي خورا يا روني يا بويد جيز جيز جيز جيز

0: Já ouvi.
1: Oh.
0: هل تعرف أن هذا هو المكان الذي
1: يحصل
0: في المكان
1: الذي يحصل في المكان الذي يحصل في
0: المكان الذي يحصل في المكان
1: الذي يحصل في
0: المكان
1: الذي يحصل في المكان الذي يحصل في المكان الذي يحصل في المكان الذي يحصل في
0: إيه
1: إيه
0: إيه